توفيل أورش بيس أمو أي كنتي ويل ستيف ينو كان فاسل إن أكس ليفي يو تسي ألغن ماها إن باسا كنكي أسفر على أيوفيل